0: فتتش الحلوة يمكن وصلي يمكن وصلي وصلي وصلي Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma plainte, c'est la plainte.
1: ما شفت ابن حكومي غيرك بهالايام صوته طالع.
0: انا نبطي قوي.
2: اسكت. نحن كمان بيطلع لنا دار. مطرب الحاجز بده يغني.
0: مين مطرب الحاجز؟
2: حضرته ابو اسعد فياض.
0: بس حضرته ما شاء الله هيئته بقوص.
1: ومطرب.
0: يا ابو اسعد انت على راسنا وعيننا بس لانك من الفرقه ولا اسمك على البرنامج.
2: هالرجال تعذب واجا ما بقى يسوى نكسر له بخاطره.
0: ولك هيئته جاي يقاتل.
1: ابدا هيدي بدلة الطرب.
0: بس هيدا تدخل بشؤون الفرقة.
1: وين تدخل؟ شو شايف الدبابات بالسهلة؟ الله عرف عني تأصرخ لي شقوف قبل ما نعلق نحن وياك.
0: وشو بدي عرف؟
1: قول المطرب ابو اسعد فياض بغنية حزينة.
0: صحتك يخسي العين وسلاح ومراجل ولشو الغنية الحزينة؟
1: يا اخي المنطقة ما بتنطرب الا حزينة. اخ اعطونا الدوزين.
0: صوتك مش مزبوط على الموسيقى.
1: لا مين قال مش مزبوط؟
3: مش مزبوط.

سوسم قول هنا مجندكم يا دغدم زجزغ الخالنم يا دغدم زجزغ الخالنم.